اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثهم مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.

الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدًا رسول الله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أوصيكم عباد الله وإياي أولا بتقوى الله ليرمي بصرنا سيديغي حلقة داش شكوية الدأس ديلا قيلرت ديلا صلى الله عليه وسلم دق ويزرت ولرنا كيچن برت ديلا صلى الله عليه وسلم شي مجد أدوش ويلخ ويلخش شي أصحابش كي الله تسوى لمثل هذا فأعدوا أخدين كيچن بيلش هي شي وجري وتولرن كيچن بيلش الله ديلا صلى الله عليه وسلم أنا صباح ديل ريس خيلتون دوي بي انباحتو والله أدمان إقاج ديش دول دنيا نشوه تعيش دوش دول همان شخار ولا رل دقو هدول تعهم سنت إدور مدات سولت عباه أنا سو ديد ريس خيتون أن بعضو والله أتو ولا رل تحت إدوش دول همان شك حيشة إي ولا رل هما دو تسوق مدو وي مسو دل ديش دول يرمي بصرنا وأن البعث حق قيمة غيت ديش دوي وتقيمة ناه برد قاتر بعضوشون وتقيمة ناه هورنجي شاين خلو العمل برد قاتر بعضوشون وتهوراني الله دالا شيء شيء تفتر دعلو الخلر بعضو شون اهتو كيوكت شيء تفتر حقية خلق ديقة الخلر بعضو شون ايرو كيوكت شيء تفتر حقية خلق ديقة زيوى الخلر بلقلو يشون بعضو شون ميزان تير دعوات تور خلر بعضو شون برد خاتر بعضو شون سرطان تايت اولو يمسو چاق دال ديش خلر بعضو شون او سرطان تايت اولو چاق تاو چاقا تاو ورش چوواج دقا جواجا تيغور خلر بعضو شون او سرطان تايت اولو چاق ويال لقا يسمني وحنقة دائم خيردو نعمة بعدين جينا دوج لرجن خزة دوج نعمة قوش خلر بعضشون سلام عليكم طيبتم فادخلوها خالدين ديل يا سلام ما شاء دوشو جا ما شاء دويل شو باش أت يسمني نعري حملك شاء دوج قهيت من الله دالة تاره دويل وي أت يسمى شو قوش دول تاره دويل وي سو وزا سيلة حوج الله دالج أهو يشبه شي وزليت شي سيلة ليت شادو يمبو دنيا شو حشيح كرخل ولستقى قيمة دينا أصدقش دينا قيل ورموات

رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وبعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد

الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وبعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد

والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وبعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وبعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد